ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى دوصو هاشتاويك 0 بينج 0 بينج

0: وشكي هنا كل فتره بجمله مريشكي هنا لبصره او كاتليره ام دواجنانه ليره نبو بوشوازه لبصره مريشكوشكي انا هنا بجمله بو دوكان كان يعني انا جمله تيم ريشكو دواتر دوكردي بدوكاني وشكا هلا اصحاب سبي دواتر بو بقالي لعلوك ايشيكر دوكان
1: يقول لعلوك هذا بوكاتي بو دوكان بولاي
0: والله تعالى اصحاب سبي بو هر بردوام او من بردوام اتم بو اصحاب سبي لا لا بو وانا اتم
1: لقل اخنا ما بس مريكا لقل باشا
0: اگر ايشيكم هبوا مرايكم بيها بو متاوش تم وكريكسر اتم بو دوكان بولاي امبر بو بازار يعني همو جارتانا همو شتيك باوكم بو يكرين لقل باوكم عاتشون بو بازار يعني لمكتب كاهات موانيكا اگر كارت مورا قرت يكسر ناهات ممالو بكارتكو راما كر بو دوكان بولاي باوكم
1: اگر ديش بيتي باياك هدي ودي
0: حدرتو
1: والله دست باش باشا بابزانم خويندن انتو بارا كرت
0: من هتاشش ابتدايم هلو مكتبي هي من بارا كرت لاي خوار خسخاني شيركو بو مكتبه كمان دواتر لم توسطوا مكتبي ميديا كايسا شويني ناوندي سرسنغا مثلا هلم قولاني برامبر مالي باوكم خوي مزيكي مال مابو دواي اوتو مساني كردستان دواي اوتو مساني كردستان مكتبي ميديا نما كرا بنزام باتشي كرا ترى هم معنى نقل كربو ساني كردستان
1: اي لقل ما مساكان تا بيوندي تشوم
0: براستي من هلا ابتدائي موانع بيوندي كي زور زور باش مهبو لقل ما مساكان ما يكي لو ما مساكانم سشم صبو يعني ريزو سلام هي ويستاج لخوا بزيابي اخوا تمندريش بيولجيان يا ماوا خيزاني سبو عزيزي هنرمن بو سشم صا يعني براستي مامساي كي زور زور دل صوز بو زور لقاليا لا استاش يعني منك هنا ناس يوم هي لقاليا الله رزان بخوا هر الله من علي تي بس دوزه غورا بو يعني دم تاي من علي ونقرا يعني زور هنا لقاليا استاش
1: زور خوش هسك زور تاي بدك غورا بي تو مام ساكه تبيني تو
0: بيت قال ولا لنا ناوندي شال سي ناوندي بوم ست كويستان ما مستاي بكاري ما بو كويستان كويستان وزيري كاروباري كومالاتي استا
1: بلا
0: او ما مستاي بكاري بو لسيم توستا يعني يو ساج جيلي بي بارزي استاج زول برادرين بيكا انا لقى كويستان خانة زور زور برادرين يعني من زور لبكاري ازيلك بو زيال حد لبكاري
1: ازيلك يعني مش ما مستاي تلا بس ديكي خوي لار شنو بيناسه تو
0: زور لبكاري ازيلك بو طبعا انا تاتي خوي من لا يكي متوسط دو متوسط هين هبو عفو هبو لدرسة كان كيتر تو لسري صالة اگر تو لسرونا وتو هبو بيش سري صال سري صال امتحانت نقا يعني من لأيكي متوسط لقل دوي متوسط لجبرو هندسة وكات جبرو هندسة بو بيركاري دو هين بو لجبرو هندسة بردوان عفو بو بس لسيانة بو لسي بكلوري بو ابو اهل جين كده لا ششي آماده ايجنا وشش من بيركاريا هنا
1: باش بیاد گلوی که فرمانبری لابروباتی گشتی کارو باری من کاری که کشت هیچ چیه؟
0: سروکی سندیکای رستونو چینه نملا سندیکای کریکاران سلیمان
1: باشا لوی ایشکان تن خویلو چیه بینه توا؟
0: لناو سندیکای زیادر او سندیکای خون باسا کم چوکا سندیکای کباسی سندیکاکانی کریکاران کلسانا کی حو سندیکای یکی لو سندیکانا سندیکاکای منا که سندیکای رسون و چنینا سندیکای رسون و چنین همو او پیشورانی که لبدستو یعنی بدست کارکن وکو برگ دروا فرشتنا کلاس چنا یعنی امانه هموی اکسسوارات رازانویا امانه هموی لناو سندیکاکی منا خوی بینه توانه
1: باشا فرمان برن اوان یعنی اواتا بو نمونه امیو زیادت ما بو بینه رایی رونتا ما هش کس ایک ایشی دستی بکاتوان لی او
0: بله بله آرزو مندانه اما یعنی هاوکو هر رخلاو سندیکاکی که سندیکای کریکاران نیمچ حکمیه يعني حكمية لبرك علم نمت حكمية لبرو إيه من نيوناري سنديكا لقائم قامت هي نيوناري سنديكا لناو وزارة كار هي لدائري دستبري كومالاتي هي أما أنا هموي بوي علم نمت حكمية لبرو إيه همانجي كتاو من هي لقل دائري بربلاتي كان
1: بعش بون من خانمك كاري دستيبكا كاري چنينكا وكوانك خود باسكت
0: بلا
1: شون بۆ منە هەماهەنگی بکە لەگەڵی وەیە گەبێتە.

0: ليرا راديوي خاكا نو نو بوينت ياك
1: كورانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكا ودبيسن هاشتاو حاوت بوين حاوت

0: عینات ما وشتی ناخوشیش من هوا وشتی ناخوشیش عطا تره من یکی لوشتا ناخوشانه لبروی کلار بدائمی توپی لسر بو کفری و کلار و جلولا اتركاتك توب
1: كان زيك ولا خلقين ومنطقة بالضبط
0: اتر يعني الروج اللي بهني وتقي ورا اما قرين نانيك من دزنك وكيلو فتات من دزنك يعني زور زور برسي ما بو دو دوام ما كدبو هاتي نو صاحب مالك من ليرو تشاي ما جاكم لمي عقان زور زور دل صوز ما بو بلا. بلا. او ناني كرو بتنور كري اوناي هنا تير من خوارد يعني هم خوشيش بو هم ناخوشيش بو براسي خلقي كلار بخزمة من بو ما مستقى زور ريزيان لما مستقى اقر يعني دو صادي زور خوش من
1: بجرسة لكلار زور بيك خزمو كسوكارو ناسيا وكاني زور اعمال جبو وكان براسي
0: ميوان دوستن
1: خلق راس بالضبط خلقي كلارو همو او منطقاني تير كلو سردما يا ما مصاكان رويان تيه كردونو وما ويش نتواني همو ما مصاي جنج جنجو
0: وانيا بداياتي تعينات
1: بوا همو يكلبين اشتجبوا
0: بالضبط
1: ريزي كي زور زور يعني لي جيراو يعني زور هاو كاريان كردون كا اما براسي زور زور جي قيدس خوشيا سباز بو همو لايك سباز بو او ميوان دوستي انجا ماموسا پیم بله خویل خویا از مونی ماموسایتی هم بر پرسیارتیه لبروی که تواه تو کمالگ مندال کمالگ روح هی که لبر دستی تویا پرورده به تو چی بله ترانه لسایی همو جولکانی شده کنه و هنده جد چون ابی ام ستاندارد را بگرید چون اگر نخوند کار کنند به چون اوی پیت بزیا و پیان بخشی کوزه کم باز لوانه ببکم
0: بله کس هایتی ما مستاز زور زور ضرور با ناوپول براستی یعنی من علیم نآون رقبی نتوانی بشکن ری نآونش
1: شلیکی تو که با آسانی
0: که با آسانی بچی بدستی آن وانی نه همش تی من علیم سنوری خوی بوده بنی هم حاوریتی شد هبلگل یعنی هم رزیش و کشیستی شبلنی آن تو خوند کار کنن طبعا أنا مش بكي أزمون دروس تبيع حتى بتشي تناو بروسك أو حتى بتمن بكمل إشتي زيادة بودرك يا كمل أزمون زيادة أبيع لسرتا لو أنا إما وكو ما مستلقت شو تناو خيانت كارك أنا وأنا أو أزمون كأستهم أو كاتنم بوبيا بلام خيانت كاري أو كاتجو كو خيانت كاري أستا تشاو كراونا بو خيانت كاري أو كاتا براسي ريز خوش ويستي ها يعني تايبن من ديكي خو يعني أنا أبو برام بر ما مستلق حتى إما خو من كتلبو بين أما أخو ما مستلق شيب خو
1: بالضبط
0: لما روشون بيه أخو ما مستقى وابكا يعني أمشتا نهبو با مرده ورده ورده ورده بهوي راقي عندنا وبهوي دا صلاة وبهوي زوربوني ما مستقى لهمو مالكا أمشتا نهي لها وكم تربو عليها
1: راسة ديقتي هموش تيكي عمال أم باشا بلي ما مستقى لمالا وشون نان بخوا بلي نان بخوا يعني بيرمان لوشتا إما مستقى فقيدة أراتا وإسا بخوا ما نازاني
0: كسان أركا
1: ما نرسا دودا ومالا ومنال خواردن آماده کردن
0: بله
1: بله
0: لگل اوش هل سرطاوا کاتکل کلار بوم و خو من راهینا بتوانم ضبطی پول کم کم چون ضبطی پول یکی که لسرکوتنی ما مصلا دو همیان دانانی پرسیار هر چنان اما پرسیاری آخری سال من ما مصلا که کشم او داینا بام با صادی دواتر که پرسیارم دانا الحمدلله که بوله پرسیار دیار کن مثلا سوکی تیابوا کرسی تیابوا ممنون دی تیابوا خوند کارم همو کاتک اوی که هولی یابه بدلمی عیو درچوا و در رژم دائما باش با ل وزاریا دائما لأوائل كان بوم الحمد لله يعني بلي ما تايستا بستفين ريزو سباسم هي كلو كاتو دستي بيكرو تاكو إيستا شكر رغبتهم ليها بوا أما كواتا انجابوني مادة بيت يعني أو مادة كباسي أكي براسي ما مصطر روجانا بيستي بأبديتها خودو لمن كردن هي أو كاتي إيما زيادة كتب خينو بو من يكيلو ما مصطاني يادي بخير هاو كارم بو ما مصطع عبد الرحمن وما مصطع أكرم هردو كان سربرشياري بيولوجي بون زندزاني بكتبه كان یا کتیبی باشیان هم بود دورات اکرای اوکاتا براسی کاملا خول هم بود اوکاتا من بچداری میکردم ماموسایس است زور گناهن یعنی زور کم خول اکرای تو آنیا او خولانه خول خوی آناس ماموسایتر آناسی زنیارید زیاد بیه پیوندی کاملا تکان باشه بیه از مون زیاد ربی لورگرتنی تجربه اون ماموسایی که لتو گورترن من اسم طلبم هیا با تو با ماموسا زور جا پرسیال من اکا یعنی بو پرسن فراوانی و ایبلم پیله معنی اوی بمبی پی بخشم چون که بور روشگار خون خو خون بوی کشتی کم پیله لبرو یعنی امانه وای کرد که بتوانم هاو سنگی

0: يقلنا وبولا كمان راب قرم
1: من على كانت خوين كاري خود بون
0: انا والله لبروي من درنگ زواجم كرد زور زبوينه خوشي باك معني تقريبا حوصل اتر حتى لدروي شربم زواجم نكر كهات مو باك من خوشكو اتر عمري خوايك صالك وشج ما دواء وانجا زواجم كرد لبروي كسيان خد كاي لبروي هردوك شان كرن او ان الاعداديه ولينا لمكتبي
1: كران
0: كران
1: ولا كان وين بالي لك تاعش خوشه لقل كتانا هالسو كوت كردن
0: بيش كان زس الله كران بوم
1: لكراني
0: بالي ار والله
1: على انتو زي تعامل كردن لقل خوينت كاري كركانا قرصة لبروي براسي أوان لا تمانية كان لو سردما أصابي معنا وشوارو بينجو ششي أمادي إتر قرمي بيقشتنو وكردقي خمان دن قربونو تو زيق لا مبالات بو شوار دورو برو جونيان بزور شد بين بلا تشيت أكل لقل يعني تون خود قنجان دبو
0: لم توسطي كم توسطة معنا وكات فيو يسوك فيسا بن الرتيب منش كم باسي لبرو يكونا كم باسي متوسطة كاكم بولي حو توشتنو لقردي سرچنار قردي سرچنار متوسطي رابرين بو أوكاتا يسا كاشمايا لم توسطي رابرين كدرز موتوا تلبي شكرا كمان تي لقلبو تلبي قلياسان كزور يعني او انا زور ترين كيش او ان روسيانا كر وتلبي قردا كزور بيدان بون يعني فرق يعني هو يكسر
1: انا اسرانو
0: بلا يكسر انا اسرانو كما تلبي قردا سرتارا مي قلياسان مي شكرا كي اوا بو بلا ملقل او شا دو شعب مدم تشكر بدم يقومنا بنامي بيبا خو كيشان البرنامج كي ايوا بلا كدو شعب مدم تشكر مدير بلا يا روشتو بلا بولك ماما وصعمر ويزاني روشتونا تو بولك انا ماما مصيف يا هجاب حظاك من هاي بينهم كبلاي بولا كارشو في كان بولي يعني لبروي واي نكردوا
1: زبطك زبطك
0: باشي هبي لنا او بولا زبطك جو كوتم بمادة او مادة كبيتا نهي اللي مجال نيبة تلب قصب كات شو كتو كمادة وبينا بو اسا زورت نقصلا درزي وينا ورز شاكري بو شو كا يعني اشتاك عملية بيك وقصا كان هلسو كوتا كان يان ارون ببولا كا اما خوي مادة كوايا
1: لاني هنجي جاج اسايي بيك او بلي كارك ازاد بيلا وانا هنالي
0: كاندا بو وانا ازادا حتى بو ايمج استا ببي استا او جارنا شد جاران زیاتر ماموسا سنتر بو خوندکار لاوکی بو بلام است خوندکار بیس سنتر که بیا یعنی زورترین قصه زورترین حال سو کو حتا پیشکش کنی وانا که بیا زورترین خوندکار که بیا چکه بو تو گشب گشب بهاکانی با کارامی خوندکار کی است لگل جارانا زور زوری فرق لنا جاران و کوبلی ماموسا کی دیکتاتور بی ابلا پولا ابی او تو تهر او به بام است نه جاری وا کی بهر دولا ما قصا كاين هر دولا قفتو كوكا اصلا زور جار الراي اوان ورا قرم يعني زور يعني ضروري انا ابي
1: جوازي خنكاري اسال قال خنكاري جارانا شي ماما مصطفى
0: بالله خنكاري جارانا نعلم الشر من يان زور بو الريز يان زور زور بو ماما مصطفى حزيان بخوين دن زياتر بو بجداري كدن يان زور بو بام لاستيا اگر بلم او ريز زور زور كم بوتو يعني زور اوكوت من لا درزي خو ما مجال من ايوا بلم ما مصطفى هيك بس اكا كومل يقصى كان حتى برامبر منيج يعني زور شد وتراوا شو درزة كم زين دور زانية زور شد وتراوا أصلا من بيم شرمة أقل أقل من الزكتين كسي خوما بأس كم بغام أو زور برو كراوي زور بأس مثلا موضوع آيدز مانية موضوع يكون دابي زاوزي مانية موضوع السكبري مانية كومل برسياري يعني كردوا أها علي وكبلي شوكي كردوم باش ام خوند کار بول اید ز ام پرسیاره اگه با هم دکاتی خو ام نبوا این زور زور زوری فرق
1: بله
0: و کو شرم جاران شرم زور بو با هم است مثلا دوای مناسبه یک کی کم هد دسال نبره زوری نی بج داره که او هم پیم خوشه چون یعنی حذف کم کسایتی که
1: کرده ام بله اولین ریتی دیگه با کیشی لگل خیزان زور زور گرینگا
0: بتأکید بتأکید انجا دوای او جوابانوی مامسا جاران کفر بو براسي بغلام استجاري وهي علي ما مصاب كوير بي لاوبي يعني براسي نابي نابي بويا ها
1: زوش تشاوبوشي بلا
0: تشاوبوشي لك بويا زوش بلي جوم لي انا بوا شكا اگر جوابي بيته لو انا كارسات خلقك جوابي شي نايته لسك ساعتي ما مصلاك اكل بروا ابي وابكي كاغاو لو شتنبوا يعني نوت راه اغاو لي انا بوا
1: باش تسخش انجا حزا كم هنديك بازلا
0: بله کتاب کم
1: کتاب کم که ما مصاحبه برهمی کیا و نارکه کشیم تو زیگ با باس
0: بله و کجاری هر ازمونی كتاب وراهنان بخيري بو تام بازكم طبعا ل 2021 بو 22 بو حزم كبجداري لكل راهنان ابكم ببن براهنر اتربم او باري كالم جربم براهنر يبرودي هر زكار يعني او خلياي من بو چك ايما وكما مستفيس من بناسيني كسات خنت كاركان هيلا بولا بيس من بيس تخينري كي باجمين بو نفسيتي يعني بناسين چك او ما مستايك اتشي تقولاي ناخ خنت كاركانو كم ترينكيشي بتوجب وزور ترينكيش حلاك على ناوبولا كانا يعني اها ابي تسنتريك لنا ومكتبك يا بشتد بي بس تنزور بيشتا خنت كار هي كيشي هي بنابو توبا كتوجريش من راس بنابو توجر بري دوري كي سري كان بري بري ياري د دركان بلا مك ما مصاج زور جاتو ما مصاح حزنك كيشك بري تلاي توجر لا اداره حزك لا ما مصاحب زور من خنت كار خوان هاتون كيشكان يان كردو او بو حزم كراهين ريا وبجيرم وكو ازموني نسين بلم لا تقريبا نو حوتو من ان نسم بلام ل 2000 وحوت كتاب كم نسي بناوي بهر زكاران خوان بدوان بو هر زكارم هو بجعت يعني شبو او شبو ام كتاب جر هر زكارا اما ان ام كتاب دوهم بنا ماي پروردي هر زكار داي بابا اما ان يعني امش هل سهر زكارا بو هر دوكيان هر زكارن لبروي اما تعامل مع لقل هر زكارا من ازموني وام صال سيبين جميع صامة كأزمون من لقل خيانت كاري هر زكارا هيا ولا مال شو دو كرم هيا هر تمانيان هر زكارا راس لك وطاي هر زكارا حفة صال وهجرة صال هر دوكيان بالام هر هر زكارا وكو بلي لناخي هر زكار اها تغوطا وشعر زابوهم ببيويست مزاني نخوم او ازموني خوم سود مليبيني وبوبيتا بش يقلج يعني محزا كم همو داي كانوا باو كان ما مصانيش سود لو ازموني من ور بقران كتابي كي كشم سود هنگو سودا كاني هنگوين باشا اوش يعني هر وكما مستايكي زيند زاني جاران نشره بو داواي نشرم لخيانت كار كن لسا هنگ بوام كان چكا زور معجيب بجي يعني هنگ عين براسي هنگ ميريو كي بچوكي سود بخشي گرجو غولي بيه وستان وكو ساعت كاركا
1: بأعزاري
0: بل بأعزاري بام أعزاري كشي يعني زور جالواني سود بخش بيه چكا دجتن للاشا دروزا كاتي كاني كي كبيتو أعزاري بودروزا بلدوايا لبرو حزم كل سرو هيم كم نشرة سيرم كسر تشاوي كردي زور كم بو زور زور اتروتم اي بوكو ما مستعد با اگه سوچي كي كتاب خانا كان من پركما با يكي بلو كتاب زانسي انا پرم كرده با يكي كشان لسرده مي كورونا كلا مالو بي دو هيلاكي كي زوري مكتب ومنالو مسؤوليتو
1: سرده ما براستي
0: فعلا صالي كي پر ازمون و
1: ناخوشی و ناخوشی
0: بو من هر زور زور با هم زور شدی فیر کردم
1: راستکی
0: و یکی لو سودانی بینیم دانیشم کتیب یکم نوزی لگرمی ناخوشی ابو بلا من نوزیم هنگاونام بورو بختواری يعني كتابي كم لسه بختواري نوسي راس تشتي زور ساده بزمان خلق نوسي ما بام خوم زور جاكي خين ما تجربه خلقي تيايا كباسم كردوا كتشون بختواري بنش كبختواري بفيلا وبخان وببار وبعطو نسارانيا جاري واهي نوسيني ام كتابي من زور مني زور بختوار كردوا
1: كتابك وطابت وايبيني تجاي تخوي خين تو او بختواري زور
0: كوري اما وكو ازموني كتاب نوسينم اما شانم تقريبا دو سال ابي دست ماوتيه ورده ورده ببي او تجرباني كل ناو بولا لقل خيند كار هم بوا هلسو كوتيان غوران كار يكان يعني وكو منهجي بولي دوانزا كتياتي كزور ما مصطاب بداخوا بخيند كارا كان علي اما داو كراونيا اما لسرخوتان اما نايت ولامتحان اما انا همو يمكر بيكو تيكالم كردو كتيب يكم نسي
1: هر بجي بلاش ساغ وتندروز باشو تمن درج بي
0: انجا
1: ما مصايك شيك لو شتاني كزور زور كاريغري هي لسر هر زكار وخان كارانو واشتوان بلا مولا لسر همو تاك يك براستي بابا تي تشيروكا
0: مالا
1: تشيروك بشي كي غرينغا انجا اسا جيلي ايما بنمونا استش ملوانا دروز نا كمان بيرا وانيا دن كهنار مان لبيرا امو او شو لبان مان لبيرا كا اما دايكو باوك مانو ننكو با بير مان بويا نجرينو دايكو باوشي استا چیرو کی وهای پینیا
0: بله
1: بوم نالکی باسکا کلگل امس
0: دمه تبوار زیاتریش هم رخصاوا
1: اكيد راسا او اسا بزیره کی دسکر بلی صدان نمونو
0: چیرو کو بوه بس بوله چیرو کک نسه گوروانیا ریوی مر بله
1: باش حزا کم توزک باسی گرینگی چیرو کم بوب کی لانه پرورده یکدا
0: بله چیروک لکه ها ضروره بسکره با
1: محشه؟
0: لطمانی هرزکاری نه تمانی هرزکاری اصلا گیوگریکی برشنی با دایکو باک
1: بله.
0: با ماموستاش لبر بله. اوه ابی او زیاد رقصه کر بین نگ ایمه
1: بله.
0: چیروک گرانو لطمانی منالیه برغاستی من علیم منال کبو بس 3 سال و 4 سال توانه گیوگرتنی بو بخو کتی اخوینی بس با چیروک بیخوینه بله چوکا او چیروک هر شتی کلکاتی پیش خوا بود بسکری امینیه توانه و کبلی چون انیشت هیچی که بسرانه ها فعلا لگوریش هتو دایمن یادی او چیروکانه که تو که دایکو باکو بای بسکر دوی جا او چیروکانه لروی پرورده یو یکی گلوشتانه که بای بسکی مثلا بزانه هر حاوره که بچی بیزاری که لکاتی یاری بله. کردنه یا بزان حزیل چرنگیه که تو بی که بچیروک لناو چیروکه که لی پرسا بله ای تو چرنگی که حزلی بیکن با دیاری با هاوری کد
1: بله
0: لو کاتا تو یکسر ازایی که منالا کد بونو من حزلی لو پمیه
1: راست
0: یعنی اها سید
1: بله اما رنگ کن
0: یا بله با چشتی که دای که پستا بی استا گرگا که وای کر مر رب بیچ وکن آوا بهزار بون ای تو بچی دای کد یکسر ازایی تر اگر قیجو کرد بی بسر یا اگر شد دوباره کرد بی تو لی اگر زور دور لر رخو من زور بله ایمان کرد بی بران بر یا عشی کن چوکا بی بی بی نصر بر یعنی اما تو اکی هم من علاقت اهنی ت فیری اکی گفتو گود روز که لبینی خوی دایکیا یا خوی باکیا ضرور شد دایک باک هر دوکان چیروک بله بگیر نه این شرط نیه بیک او با مهم اوه دایک کش هست با ارکو باک کش هست با ارک گیر نه و چیروک زور زور کاریگریه بسر من علاقان من بسر پرورده کردنیان دوای او خندن گیل خوش ویس که نگلای ایما علی با ما مستقی ترسینه علی پنج و ششی پنج سالی و شش سالی علی دکتر کو با بانکم درزیه کلیه با یعنی تو نظری دکتر نشنکی نظری ما مستا نشنکی
1: بله.
0: اصلا خوند کاری لا خوش کم ما مستا لا خوش ایست که قطاب خانه لا خوش ایست که با از منی که خوم تن با باز کم کراکم پنج سال بو ایو کنم شش سال بو خستم نروزه
1: بله
0: نه 4 سال و 5 سال بردم بر روزه نه می نی روزه که بیانم بس بداخو من حذف کم ما مصای روزه کن اسبوعه تقریبا همی گنج گنج همی طاقی کی زور یعنی هم ناس کجوان یعنی ناس کجوان ما بس تم حل سوکو تکان یعنی
1: بله
0: سیر کم یا کم روزم بو برد من پشان میان اما باخته کتانا اما جولان وینا کتانا اما جوری هنار اما جوری بوی
1: خوش بللای
0: بله اما توالی تکتانا کت سیر کم طبعا منالا حرکه وعنی منی زور یعنی فیرم کردون بجولین حرکان هبه سیر کم یکی کم بگویت کر رای کیش یا او تم ما مصاگیان و تم تو اما یکم روز آوائی لیکی اسبین یکم منی لیانا بم وتم يعني او قبولني او مرقصة ناكم بالله ام اولو انا دايكي كيكا امد لي قبول مكا يعني بداخواني ما مصطا بو حفتي كم بالله ام اسا خوش حالي بويكا اگر بديقت دابي باخشا كان قطاب خانا كان اهن جان بو جارن زور زور او شريكي جوانا او زور زور باشا يعني او انا جوازي لنيوان جارن لنيوان اسكا
1: دس خوش ما مصا جان زور زور سباستا كم خوش حال بوم با هاتنت با گفتگو کن سلام خوش ایستی من هیبو سرزم ما محسن اوانی که اوانه ام پیو توین روژگ لراجان اسفادی باش من لیکردون سپاس با همو لیک سپاسی زور زوریش با برستان انجا من لیرا بردی واجوی میوانه کنم هیا حزا کم توش واجوی کم با بجه بیالی فرم ما محسن زور سپاس با تو عفو
0: با امجارم بسور بی کم جیاواز لوان
1: دست خوش بس خوش ما مساگه شو
0: شان
1: عزیز پیو آکین
0: 21 مانگا افو 22
1: 22 راجی گرم آکا 22 حوال از استان اصیر یکم
0: آخر بیدیم گرم آیا امرو مانا که یا تانیا
1: یا خواب خیر بیتر چاو سپاس بو هاتنه
0: زور سپاس بو حالی
1: بله خوش استان سپاس بو ما مساگه شو عبدالخادر کلم بشی پروگرام لگل من دا آماده بو اچملای میوانکی ترمو گفتو گم دبه فرمو

دروي هروا باساني ببا أكل أيش خصو تاني أقر همو دنيا جبكي ضلنيام ضلنيام بمن ناتواني ضلنيام بمن ناتواني ناتواني.